0: لارتون هزاري كارتاكس بابان يعني دي أنا تغزلا دي نام يعنو كالبي دي مشين سن دي سوبيس شبون نام يعنو دي چوغو چوغو سوبيس شبون يا باقي دي چيزات سن ساق يعمو جوي مينا غاتس ألاق ألاق غسومي ماتيريال ساق ساليكيونس كي غان لكسينا يعمو لكسينا حلقا يوتان تاكي ديري مشين ساق سوبيس يعنو دمي كا تريوال باسي چان يعنو دهناو مد نظر انو جاقس دي چوز كاري ماتيريال سن زريه كا دخسانتي لقبا كرما مت كانون لا نقلي لقبا كرما چون نيانت
1: دي انا نم بو درينگ سي ساينس پروگرامي وقس بو تھما تھنين دو دنگ ما جگ دين تا درينگ سي پروگرام پر دي مو چوري دي کنا فن کيلي ني دوك تو نن مت سن مت لوس نا يوم مت بي تو سن يان نو يان سما کھتو شي کرے ين تا نم بو تھک چا دي من پونا ايزين شز دي بو جي جو خدا نر سنگ ماني پرام
2: Daksa sakpayan test program yan inutpin Science Magazine. Program prochukhantu inmin Tahira Bano, program producer Gulzar Hussain. Media moika ngaches Akashwani Kargi likana zirinyot. Waxbu khabarun ito songsu kasata purgi khabarun la nyan mazit.